0: تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا ربكم فإن التقوى زاد في الدنيا والآخرة. وهي sekalian manusia jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sungguhnya takwa itu merupakan sebaik-baik bekal seorang hamba ketika di dunia dan di akhiratnya. Ma'asyiral ikhwah al-hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya pergantian dari malam dan siang. Demikian pula ditunjukkan dengan beragamnya musim-musim yang Allah Subhanahu wa taala